بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام سوچن بكالس كنفاس حساد داچوال سرگلاو چهولو يأسات نبلغان ناچو

بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلوال ناتشو